يسوس شبانا بغينت اتقوت اخكم هرحق اخكم منافقين تروات خا حورا لكن بانكا مكر اما بتقين تربا لور ما بتقين تروات اما بتقين تربا لور اما هنا بيدا Pero por cuanto Dios pone aquí por medio de Cristo, Kamik Autkirwach, Autkir valor, y con la vida Kamik, y vida eterna. Por eso, na recibir con todo gozo, con alegría. Aleluya.